شحال غريت بيا وانا صبر بيك، يا قطب الخزران يا خد الوردة، يا قطب الخزران يا خد الوردة، وكلام القصيح رميه لك.

الله يفرقنا بلا ذنوب ويعطينا على حساب القلوب يدير علينا شي حجوب على الظالم والمغيار هو ينجينا من العيوب والجار حبيب الجار تعشر

ما عندي علاش نخالفك رد سلامين واجبك غير سمح لي ونسبح لك يسمح لنا الغفار شوفوا خمم دير الحساب يا قدين الله جهار.